قدام يكون لبزة كبيرة متى يجي بيش ندق ديسكا تاليان أنا يترى هنا شاق لسميو تالارتستي ومن كلت هالديسكا ليش ينعط مصدود يا تاليان لونك نقرة تاليان لناف ومن متى تتكلم شاه تاليان ومن كلا من فوق التلفزيون وما هني بروفا تيتسيانو فيرنو دي كانت إمبراناتو نحسبت نايدة طيبة بونجو كيف أنا تنين في لود لورا ورا الويكند في البدو تاجمة جديدة نسبر لك لك ويكند طيب ويكند اللي كلك تشانس اللي تستريح يوين كلا تقاودي مطا الفاميليا فورسي خط لأول أو ماتياك وكل دان الويكند ايوة كومبلت سحانة جيفري ينا دي منزلش كل نمتي ما كانت يقبطني نعرفتي تخيرا سوا عش كانت نعرفت صحانا دا الويكند مش هزين هنقوم بلو نبروفاو نجو نعرفتها نفلم كين دالو دون نخفو داو كلب بركين تمان داي بلوز بكتر بخال TLC اوني Waterfalls وقت بيزي بريكفز

كم تايبو 6 pence نان دو ريتشر مسنين دي ساين دي كانت كسمي وات بيز بريكفاست مي اي كارد غايلا برو نشتني هودين السكوندا بش نوغورا وكل good luck كبيرة للدوك الستودنت كلها اللي قتي بريباراو الازاميات تاحهم او من اكشولي بدا دي جا ازاميات وكل اللي جفيري فضلي الاخر كم 15 سكولا السنة حسب شحاجة ايك كنا كون زمن تايتش تامنت كبيرة شام من الازاميات فيرا ما يكون زمن اش تامنت كبيرة جدا الوقت يبدا الصيف متى كنت ادنس كلين good luck كبيرة كنت ويت من دوك الستودنت من انا كلها تبي ايزي 100.2 بونجوم